0: ብሎትን ክረኽቡ በኣካል ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ክዘራረቡ እውን ኣይከኣሉን። ማርቲን ፕላውት ኣብዚ ካብ 2026 ጀሚሩ ዝምዕብል ዘሎ ዞባዊ ኩነታት ዝምልከት ዝምልከቶ ሓበሬታ ብዛዕባ ውሽጣዊ ምዕባለታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ደባተን መመሊሱ ዝሰፍሕ ዘሎ ውግእ ኣስፊሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዝምዕብል ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሰክፍ ከዓ ሓፂር ሓበሬታ ጠቒሱ እዩ። ኡጋንዳ ጠንቂ ዋሕዚ ኤርትራውያን ክትፈልጥ ትደሊ ኣላ። ሚኒስተር ሓደጋ ድልውነትን ስነታትን ኡጋንዳ ሳም ኢንጎላ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መመሪሱ ዝውስኽ ዘሎ ዋሕዚ ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ኡጋንዳ ምኽንያቱ ኣብ ምንጻር ዝተሓባበር ዝፅውዑ ናይቲ ሃገር ኣገልግሎት ዜና ዓቢራ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸ ሰራሕተኛታት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ተመዲቡ ዝሰርሓሉ ቤት ጽሕፈቱ ክፋለጥ እንከሎ ኣብ ዘስምዖ ቃል እዩ። ሚኒስተር ሳም ንጎላ ኣብቲ ዘስምዖ ቃል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝራኸበሉ ምኽንያት ኣብ ጠቕላላ ጉዳይ ስደተኛታት መደባት ምሕንጻጽ ዝሕግዝ ሓበሬታ ንምርካብ እዩ። ኣታሓዙ ከዓ እቲ ቁፅሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ርጉእ እዩ እናተባህለ ዝንገር ኣይመጣጠንን እዩ ምባሉ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ቁፅሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ልዕሊ 70,000 ምብፅሑ ከም ዘተሓሳስቦ እውን ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ። ምዝ ኣታሓዙ ኤርትራውያን ናብ ኡጋንዳ ዝውሕዝሉ ምኽንያት ፍላጥ ኣቐድምካ ብዛዕባ ኣቀባብሎኦም ድላው መፅለሊኦምን ስላዕ ቀረቦምን ከም ዝሕግዝ ጥቃሱ ኣብቲ ዜና ተሓቢሩ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዘለዎ መዝነት ሓድሽ ምዃኑ ብምጥቃስ ቀዳምነቱ ብዛዕባ ምምሕዳር ስደተኛታት ምርዳእ ምዃኑ ነቶም ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣፍሊጥዎም። ኡጋንዳ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ቁፅር ስደተኛታት ዓቂበን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ክትከውን ከላ ካብ ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ፣ ብሩንድን ተዓቂቦምላ ዘለዉ እያ። ኡጋንዳ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ክፉት ፖሊሲ እትኽተል ሃገር ብምዃና ዓለም ለኻዊ ንኣዳኳ እንተረኸበት ማሕበራውን ሰብኣውን ኣገልግሎት ኣብ ምቕራብ ግና ከቢድ ተፅዕኖ ይፈጥረላ ምህላው ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ። በዚ መሰረት ናይቲ ሃገር ሓለፍቲ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ክግበረሎም ክምሕፀኑ ፀኒሖም እዮም። ብመሰረት ዝተሓደሰ ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኡጋንዳ ጠቕላላ 2,031,697 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ክህልውን ከለዉ እቶም 74,138 ብዕሊ ዘይተመዝገቡ ምዃኖም ይሕበር። ሓደ ዓለም ለኻዊ ትካል ንመራሕቲ ትግራይ ብትሪ ከሲሱ። ዓለም ለኻዊ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰል ሁማን ራይት ዎች ንመራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝኸሰሰ 6/2026 ካብ ናይሮቢ ብዘውፅኦ መግለፂ ዓቢሩ። እዚ ትካል ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ግፋ ጉድድ ውትድርናን ዘይሕጋዊ ኣጥቃዕን ፍርሕን ስጋኣትን ዝፈጥርን ክብል ኣምሪሩ ተቓይምዎ። ኣታሓዙ ድማ ኣብቲ ግፋ ክሳብ ደቂ 15 ትሕቲ ዕድመ እውን ግዳይ ግፋ ይኾኑ ከም ዘለዉ ጠቒሱ። እዚ ሓደገኛ ተግባር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ 2026 ተጀመረ ወፈራ እዩ ኢልዎ። ኣታሓሒዙ ድማ ብሓበሬታ ሕብረተሰብ ትግራይ መሰረት እቲ ዘይሕጋዊ ግፋ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ዝነበሩን ዘይነበሩን ሽማግለታት መንእሰያትን ካብ ኣብያተ ፅሕፈት መካይን ኣብ ጉዕዞ ጎድነታትን መንበሪ ኣባይትን ከምኡ እውን ወርቂ ካብ ዝዕደነሉ ቦታታት ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ኣቃሊዑ። ናይ ትካል ምክትል ዳይረክተር ኣብሪቃ ከም ዝገለፀቶ እዚ ተግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ምፅዋዓ ኣብቲ መግለፂ ተጠቒሱ። እቲ ትካል ነዚ ኣብ ዝምልከቱ ኣብ ወርሒ ሰነ ብዛዕባ ዝተፈፀሙ 6 ተረኽቦታት 18 ሰባት ኣዘራሪቡ ከም ዘረጋገፀ ኣብቲ መግለፂኡ ጠቒሱ። እቶም መሰኻክር ኣብ ልዕሊ ኣባላት ቤተሰቦም እቲ በደል ክፍፀም ዝተዓዘቡ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ከም ዝርከብዎም ኣስፊሩ። እዚ ጉድድ ግፋ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከም ዘጋድዶ እውን መግለፂ ትካል ሓለዋ ሰብኣዊ መሰል ዓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዝሓለፈ መዓልትታት እውን ኣሜሪካ حبرت أوروبا على وصف أم السلاتن تفضل عليو أكلاتن نازي بحقي تدقفه نتبه له زكايات ذو اللقفة كقاموان مرحتي هو حات انقفات سلام يخونو كم ذو اللو قصون صنيحهم إيوم فلاي من قصة أمريكا مودة أتاسمون سنة كتشحن أسران شدسن كلتة نمرحتي هو حات زغصو مقرأتات موسو أخرتي قبل علي زبولم مرحتي نايتو الدب نايفيزا قدا كم ذو سنة ذكر إيو
1: أب كتما مقالة إلى على أبزبهال كبابي أفلوي بوتا قبل حموشتن شدشتن بسلست حملة غلتشن إسران شدشتن أب تغيادة نايمن إسيا قدود قفا هزب نايت قبابي أب قودنا تاتوس إيتغاومو مكيادو زحبر بمثلتات زدت سنة حبريتات تزرقحو وطوم تغاوم سدرابيتات نايتوم قدايات نتنز تغفو من إسيات نام مدبر تعليم زي السافرة مخاين أأمان بمدر بايكوا كعكتوون انتو فتنو قناع أي كالو زبكة تمام غلط راي زي كوني عبز التفلا ليو كبابتات كلل تقرأي زفت سامزو لو قفا بوزحات تقارو أو وشتن وصان يقاوم ولو تقارو تراي زي كونو امباسي حبرات منكستات أمريكا أب إثيوبيا حبرت أوروبا أن علم لها وتكال حلوة سبعة ومسلات ون اتقدد وتدرنا يقارس زبل مسوعتها كقرب صنيحة ميام ابتقرأي تقفاز كايد زلو نايم خطة بزبل بزوص الزرابي 44 قصات لعل السماني عن قصات بزلو بزحات سبعة ومسل زقهسيو زبلو متقبار جميرو زلو حقيو بزغم زيلون كلو حالفتن لعلوات كادراتن هوحات مزود بزتنا قصاد زد قفان مدياتاتن نتيب قبرز الرئيزلو بمخحاد قفايا لن زبل حابريتا يوم كزرق حسانيهم حالف بيت صحفة ركبات تقرايقنا نزناي مغلا قفا أبزملكت نتوم زتقبرو سابات كنحطومينا زبل حابريتا وصيلو إذا مس حزب إذا صاحب زرلو قفا نقدد وتدرنا حزبه يعني حرنت تقرأي كابه قدف كابز ورسطهم سأرى حزب تقبارات حاديو زبل نايبوز حتى ردوه كوينو زرلو لأخ حبرات هاقرات سودان أب تشاد لأخ ودب حبرات هاقرات أب سودان باكا فأبيستو أبو غربت سودان هاجري تشاد دبلوماسي أو مبصح كم زكايدو وهاويك الود حبرات هاجرات حبيرو تلوخ حبرات هاجرات مزي تفلا لو يسب مزي تشادن أبت هاجر زركو مزانو دبلوماتن تمايتو أبت ميتهم بزعبات ستا سودان سفيح زونا وصلوهن كم زلعلو اتي وهاويك ال ستيفن دوجاريك أو نيويورك أبزحابو حبريتا قليزو يتفلو إلو أخ سودان كمناي بعزقو أكال أبشاد كابوغ زهادو مسودانوين تمازا بلتي تعاقبو ملو زلو مدبرات كبت صحي يتوهاب قال كم زبولو نايتو لو أخ مبصح زكاية زلو اتي رابعي عمو تحيز زلو وق سودان زحدارو علم لخاو سكفتا أزيو أبزبر رخلو مدرخ مخوانو تغيسو يتلو حبرات هاقرات ابتمقشو مزبوزحات قداي سودان زملكتهم أكالاتن مراحت قربابت هاقراتن زراخب كوينو كند تلو خود ما اب سودان زيادة وتادراو من قصغاس كي عرقن ابكندو نابزتن بولتكاوي مفتحن زود سحلو هواهون مفتار مخانو ابتزينا تتغيسو ها ابيستو نايشاد مقشو فتسيمو ناب سودان كم زقو عازن اب تاقر مزرو كبول علوات حالفت منقستي تراخيبو كم زرار ربن كاب مقلس نايتو وهابك عالك فلا تقايلو لو كاب زغط سيلو مستوم زواب وزلو وقناتن مرح تاقرات نايتي زوبان تمايتو اكال اتو الدب حبرات هاقرات حبرات افريكا عرب ليق حبرت أوروبا إقادن زواسولو زلو مسرح سلام سودان زخونو لكونتات نمفتاريو
0: قبرات سمعتنا نايلوم زيانانا أبزفت سيمنا لنا نمكتالكم إننا مسقنا مسكت سالما دباتنا نحرقكم ሰናይ መከታተል።